يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.

0: ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.
1: آمين.

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى

الأبواب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو.

ذكرنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

0: الرحم.
1: لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. عونك يا معين وبك نستعين. الحمد لله وحده، وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين، نكون بها من أكرم الخادمين، وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله، حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه، دونها في مسكنه طوبى، حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. ومنها الرائية، وهي هذه

وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم وجهت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدناه غفار غفار لاغفر ذنوبي وفك كنكبلي بمن علي لتركي زوره عار بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شطت بك الدار.

اهتديك كمن حجوا ومن زاروا. هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بر

في الصحو أقمار، أو أنه عندهم فيما يرى بصر بحر حواليه آبار وأنهار، للبدر نور عظيم يستنار به، لكن إذا لم يكن للشمس إظهار، للقصب طول لدى عين له نظرت، لكن إذا حوله لم تنبت أشجار.

وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل.

للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حار. رام الورى نيل فضل مسرعين له.

له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف من

أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى سادات نخيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعضهم هاجروا والبعض أنصار لهم لدى

عللا إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق مع عمر عثمانهم وعلي نعم الأبرار عليهم الدهر رضوان الإله كما قد استناروا بنور منه الأنوار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي

وَجَرُوا ووجهوا نحوه من واجروه على إتيانه فوق طرف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار وأمه

باطل أبدته فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كلا تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه لم صاروا وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر.

مقاماته أن حاصروه طم يوما على الدار ظلما وهو صبار. صلت ملائكة الرحمن يوم قضى

الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير

أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار، عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار، مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة أبصار.

الأبرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار ومنه

تلازم قلب الدهر أسرار، وأن يلازمني توحيده أبدا وصالحات وآداب.

الأبرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار. بسم الله الرحمن

الخوف. عنيت أحمد من قد بان أن له سبقا جليا فذاك السبق معروف. فالقلب يهتز حبا زور روضته، يا ليتني طرت أو لي كان درنوف. أو نلت زادا بليغا أو قدرت على قطع المهامه حيث الشوق مألوف. لكي أزور رسول الله ملجأنا يوم القيامة مهما حان تخويف. لكي أزور رسولا من يزره ينال فوزا وجاء له فضل وتشريف. لكي

بأن أحمد عند الله غطريف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. كتب الله تبارك وتعالى أنه اشترى مني الضمائر كلها في اللوح المحفوظ خدمة مقبولة بقدر عظمة الذات المقدسة ما قيد له منها إلى انتهاء شهر رمضان آيات منه تبارك وتعالى ومعجزات به صلى الله تعالى عليه وسلم. تبيض ما نسخ من الخدم لوجه الله تعالى الذي أرسخ القدم، أو نعمة رب العالمين في خدمة خير العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل من كاتب هذه الحروف تبييضه واجعله من أنفع المعروف، آمين يا رب العالمين. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن، عبدا خديما له بالفرض والسنن. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن، عبدا خديما له بالفرض.

من الفتن هداني الله بالماحي وأشكره من غير شرك ولا غش ولا كتني. الحمد لله رب العالمين على محمد من بخير البشر أكرمني أثني على الله والإكرام بشرني وكان لله بالتبشير والأمن. رافقت أصحاب خير الخلق في أبد وطابت النفس لي والقلب كالزمن. لي قاد ما غاب عن غر حووا عجبا من صانني سرمدا.

0: طالبا للعلم واليقن إلى جنابي يقود البشر مع أمن باق هداني بلا مكر ولا حزن ناجيت جاعل بالماح ومن معه فوق المدافع والأرماح متزني سلمت من كل ضر حامدا ملكي بمعزل عن ذوي العدوان واللزن أنهى إلهي سيري بالنبي له كما به جادلي بالفرض والسنن أنهى إلهي سيري بالنبي له كما به جادلي بالفرض والسنن هذه الأبيات تقبلها الله تبارك وتعالى من قائلها بقدر جمال ذاته العلية وبمقدار جمال ذات الجميل البهي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسبق إلى شيء من أسرارها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بنو FM 106.0
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني هذه الخدمة آمين بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة والله على ما نقول وكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجه النبي ذي المزايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي ذكاء عقل المنتقى فاق العقول أظهر معقولا بدت منه نقول بين ما مضى وما سيأتي منه الأحاديث مع الآيات أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه وله الوعد نجز لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن لقنه الله كتابه المبين أظهر ما بان وما ليس يبين أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسوى نحوي وحزبه نأوا عني سوى يندم إبليس وحزبه مع

نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

بلخاي وبشر المسلمين والمسلمات بلخاي برؤيتي وسمي رجوع إلى دار السلام وتوبة أجل بلا مسخة ولا تسبب

وفوق ما سننت كما أوالت كما في ما قلت قبلا وجرى سادا وجنة وجدا في دار الآمين يا رب العالمين. مركب رمتبا مركب رمتبا مركب رمتبا.

ادعونا احمد الاهلا عليه خير الصلوات الاهلا ستم ابكار ام ابكار لنا من غير سامي وصبا الخلدا قلب سما بكل ربي خير حبي ورجاه

ندخل تداء من به واخ دواه على اللاجاء إليه يفن دواه حكم الحكيم وهو الأدمار ومن تاتم القرى والحكمة يخذني

وإنني أفي الفساد مغفر. إذا طلبت آية منكم من ملك ممالك فأمنا تسلم باخرا.

0: ومن شرفت بالإله صلى الله
1: اللهم صل على محمد الكرام من جد الباب الباب انا لبيت جامعه

0: ورابل وواسول والجمال المجمل
1: هو مالك هو النافع هو الرافع هو الواسع والجمال المجمل
0: mom yalla
2: wa nabi
0: mom yalla
2: wa rabi
0: mom yalla
2: wa

0: والبرم بارجرجع
1: ليال
0: أي زريجام بار فالمامي سكلي جاي فالجرجع
1: يا زيجي
0: شمود بدل فالجرجع

0: العين
1: سرجم بابو جيجرجم
2: ولا
0: سرجم بيران
1: هل بدرجم بجي سرجم لا من جيجرجم
2: ولا
0: من بيران
1: شم زبا غير ما سرجم بجي برمير ما يجرجم
2: ولا
0: من بيران
1: هل بدرجم بجي برم داري نارو جيجرجم
2: ولا
0: min diran
1: sey zal bagge borom du bagge bi ñal jërëm cheikh bejjo jërëjëm
2: wala la la la la
0: min diran
1: sey zal bagge borom ko banal la gën borom la ri daru ko jërëjëm
2: wala la la la
0: min diran
1: jërëm cheikh bejjo borom.

وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد

أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

وكل شيء قد هوى تفليسا لك سكر بعد من خالدي يا عاليا أو ولد ووالدي أسب لخير